0: وبدك البيتشا موزيكا كيف تلها وصلنا ركنا سبورس اللي جاوا رنجاتي من رون من فوق الانترنت البوكسر بروفيسيونالي مالتي اوستراليان جول كاميليري في مالتا الكوميونيتا مالتية البوكسينج مستنية تلقى ويهت من الأكثر أتليتي انترناسيونالي ريكونوشوتي تاعها البوكسر بروفيسيونالي مالتي اوستراليان جول كاميليري تاع التيم كاماكو اللي سيكون اتزور مالتا من الاستراليا الجمديهلا جول كاميليري معروف ورسبتات فوس البارتيتاري مالتين تالبوكسينج كلو يقسم اسبرينسا تعرفين والهليت بروفيسيوناري تالبوكسينج تياو وقت سيمينار اسكلوسيف البيرة هسيبت 25 تاليوليو في الكوليج دالا سال فيكتوريوزا البرغو اوسبيتات من الكومبات سبورتس جيم مولتا السيمينار دام سيا ونوفس وكلو ياتي للبارتيشيبانتي لابورتينيتا اللي يتعلمو ديريتامنت من بوكسر اللي كومبيتا فلولا ليفيلي تال سبورت جو كاميليري بنا كاريرا امبرسيونانتي في البوكسينج بروفيسيونالي فانكسي بريبهيت وربح تشنتوريني برستيجيوزي تا تيغلي في اورجانيزاسيونيات ديفرنتي مدوار الدنيا تيتلي مربوهين من جو كاميليري تشامبيون تاع الستات تاع فيكتوريا تيتلو اوستراليان سوبر ويت ليفتر ويلتر ويت تشامبيون دبليو بي سي اوستراليا ايشن ميدل ويت تيتلو دبليو بي سي ايشن بوكسينج كونسل سوبر ويلتر ويت تيتلو دبليو بي اي اوشيانيا سوبر ويلتر ويت تيتلو WBA أوشيانا ميدل ويت وتيتلو IBF بان باسيفيك ميدل ويت دان السيمينار سبيتشيالي كيم مفتوح هالكلابس كلة البوكسينج اللي فيلي كلة تاسبرينسا الرجيل ونسا واتليتي جونيور اللي يشتيقوا يتيبوا الهليت تالبوكسينج تاهم ويكسبوا عارفين سيوي من تشامبيون انترناسيونالي
1: Massa Schlock Football Club meluba u eliminati mill-UEFA Conference League. Massa Schlock ġew eliminati mill-ewwel rand tal-kwalifikazzjoni tal-UEFA Conference League wara li tilfu wieħed b'xejn kontra Pionic tal-Armenia fil-Żaren u Sagarsan Republic fl-Stadium ta' Yerevan. B'hekk it-tim Malti temm il-konfront bit-telfa komplessiva ta' erba' b'xejn. Wara li diġa kien magħlub 3 b'xejn fl-ewwel leg li ntlabet fis-Centenary Stadium. Ix-xlukkari daħlu għal din il-partita konxi li kellhom quddiemhom missjoni diffiċli, anzi diffiċli ħafna biex jidawru riżultat tal-ewwel leg. Huma attendew adottaw metodu kaut u disċiplinat bilan li jżommu l-avversari taħt il-kontroll. Iżda l-pjan tagħhom ġarrab daqqa qawwija kmini fil-logħba. Fil-fatt wara biss 10 minuti, Massa Schlock spiċċaw jilagħbu b'10 players meta l-goalkeeper Christopher Mafumbi tkeċċa direttament li waqqaf l-attakkant ta' Pionic barra l-kaxxa. Fl-aħħar minuti t-tim Armen ikkontrolla l-adament tal-logħba. Fil-waqt li l-Massa Schlock batu baqgħu jissieltu minkejja l-iżvantaġġ numeriku. Iżda rnexxielhom joħolqu l-opportunità li jerġgħu jidħlu fil-partita. B'din ir-rebħa Pionic ikkwalifikaw għat-tieni round tal-kwalifikazzjoni tal-UEFA Conference League biskort aggregat ta' 4 b'xejn. Fejn issa sa jaffrontaw il-tim Ungarijs Debreceni VSC. Al-Massa Schlock dell'avventura Ewropea intemmet kmini iżda t-tim jista' jieħu miegħu xi aspetti pożittivi mill-impenn u l-karattru li wera minkejja li lab kważi l-partita kollha b'10 players.
0: Teddy Tewma huwa plejer ġdid ta' Sliema Wanderers FC. L-aħbar kienet fl-arja u wara bosta spekulazzjonijiet issa huwa uffiċjal. Teddy Tewma huwa l-plejer ġdid ta' Sliema Wanderers b'kuntratt ta' sentejn. Huwa ġie ippreżentat b'mod uffiċjali bil-flok ta' Sliema fl-offiċini ta' Bestin f'Taġbiex. Dawn l-aħħar se jkun.

كيف ترى وصلنا في تقييم تاع بروغرامي هون اسبرا ولا حتى جوز بلاك لي شاندرنا ين برناردت في مكان مارون وباتريك غابرييل ميكالي في نسمولكم او ام وناتوكم الليل الطيب وبشنال وانا مارش انه مارش ام بالباندا فرا انطوان دي بول الباندا تا كريستوريرا هجديد يو هاف بين لسننج تو مورتيس بروغرام اون 5 في بي اي نمبر 1 ستيشن 5 في بي اي از سيليبريتينج 50 ييرز اوف مالتي كالتشرال راديو.